إله إلا الله محمد سأستقيم فاعتق صلاة الجميع رحمكم الله. الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعص محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.